0: ناستم كفافي.
1: في الفيب وارتش في شارع في تي في تين في بين دايتون في فيلمنا يا جم نبوانا تتمون تاندن مي وارتش في شارتون وارتش في كت في بين دايين دا سمع ميسين شاكي دافتيا فنون فازا كنا نايزان متون غنغراي شكرازا نيسان يكينن تو بيلي أم غراب داول يا بكرني فنجي زان دا تنا مي شيفين مشينا ناي غات فلان ناي شتي يا إزازان تتكون وازن تو بيلي تان نريف ومفارش بداول ناي غالن تو بكتش ناي تون دا سيا زان نون فانا كنا ناي شكرازا نتان فازا كنا يو دا أفيد نايزان غرا براكا كل توري تلو ريف وفامرو تنا ين تون تيو تنا كم نيشة تاو نيشة تاو دا سيلاف ناي دا نزيس ناي ديمان زاتو جاي ديمان زات زان بودا بولا سلاف شتي يا نتو بيلي مرو تنا ين ناز سيشي دا نولم تنا ناي تو سيفيدي نيو شتي شامانا نفطور نيا بولو أنتي ما عن زورني عن الجاي عن تلو ريف شنانجو شاي مراري معاني da votezan mi bukanjang lang aretin da shishem naikyangi angat lang naizan kriza shishem tukran jirai kyai
2: das mas
1: me velanga kada da nganai tunzani da mftarang mnareu tunja faza kana mbuneb da wol ngangi ab nang komina mnai tun distrika ziska mbuneb da wol ngangi bai suzuve na lai mjai aba mizali ay tun tera mzali da mfafatesha nang shishem nai tun kyai da shala masarang vata nganai nshay nganai zan mang mizada nfropay ngan ba mamuze nai mtyang nfropay shachia da dima pulpuza mang nfropay da mzazan da shan dmai nang nfropay da niyaka chokun nfropay zada tel nzak nfropay da si vovid nai ko zan nje nfropay raika zan defa si vovid nai da yebe izan zan shak da da tena majenjira ngasa izan wet waza nge faranai rasha nge chiembula mtui tui tiki da warra shanga nshak nge faranai tuni na ufap nisa zaka da izan taranga na ya boko
0: shota tumpu kula shota tumpu vav

0: لاس تم كفافي
1: نانزانا كندرانة لوا سمارت يفهمانو تقول نقول تيتك لوا ولا نانجيك لوان سكيا مانو تقول زان نقول لهم شو أتانا سيلارنا ما ليك تان أنا تقول لك أنا لك لا تي نيان تينا نيان يوم نيا أتند لا تكديو فسكيا مانو كاس بستون نقول بس نيتير زان لفا تبادي نعما نتقول نتوا فاتني أرساس تني تريت فاتي دي بتيري يا أرساس فنا بو تدي ما تني ولا نفلا ما نروح لتيو تاين زارو ميسن يبا فولا فولا نفيرا مونا ميسن أزان تي لاسا ما نروح أزيز
2: ناي بو تام ميات سالي ساز يا سامان سو ما نبور ميلا لازان تي نادينا كتيا Ande ano sport kele sa iba ito kaya miyata de sas imo le resa kaya fanatiyo ba na sani tarasan eh emet mis fanatiyo ba na san tarante cie cie na tawuran le ulo mo sam pa utan na nemne san manazan dize amna san eh saran sas sa ti amsone nulla san nulla tsite matawate Uwata we nendala na amleto we resaka circulation na rutu rutie futso zazo tiram kusanlu alo ipeta kayan sasa ti yavsembo discipline tsara taol nul
3: faka piano defa we same mete amle fanza kana defa te faka piano te tinge otu mbola stenisen save mbola stenisen save te ti te mbola tsita koni saz ilaina le fampiarana ny sasa satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sasa de amin'izay koa mba mahalala matahotra
4: ny fa imbetsaka fa mianatra le sasa tenalakely te mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny le izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasa ny mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraiky tata sasa azy
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: أختم كفا فيه
1: زين ديني ناتونغان تنم رين ريكام سيفول ريني ناتونغان أبيانتون بانو كازيت أفير كن تفتان تنين كتام زي إن أريو بانو بولتيك أريشن إن ريكتاريو فاري فاتشان دين أريو رايسنين ناي زي دي فيتر دين فورتاتوش داركن لزينو تيوي زان تين تام دارو تسن فوقون أريو راتس مالي تفابون زي زاواتري روان دي فيتاليز فا نتين أيزين كي دي زوي ما تونكي زي تون فولان داخ santenin rengy zano nisan tokana dakita taonatam fulalda amamnistra de tena nlaza hoe fa izan ray no afaka panatsa nlalapamrenana si izan ray no ampy ha no aniery mba tsijaliny voka malagasy satria tena nazoko an'izany mihitsy nivahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny tenina toko zay zavatra am'izao fotoana zao ve mbola misy teny zay ka iny io le hoe nytranona fina tsy mitovyzo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folalindaha tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretaterampanjakana ny gendarmerie droit de nesy zany ny lajaikanao fa mbola misy fezany zany fanajana droit de nesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: كلها ستمك فافي
1: ديفكين ماستياف كان تومبن أسفا جانتو جانتو في تنولو عريك أوت في تين رامي كوريانا تسكمي توف مارني فوق فارينا تي فوق تيك فامنا تسكراز نسكراز نعريك كتا فريك جانا تن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكو إس تياكو مالونغا تيكا لون تيافا كوني يافا فيلون تنغات نفان عمبيان ندالن في أفانم هاستوك نتيمبا آل تيسمان عن عام فوتارن مفان عام بأورج نما فيسن سنا باربار فزيت مسوبيك ما يفانتنبار أغزيمان عمباد لافة تمينجان توهج فيلون تنغات نفريسان كيان فتياتاكا الفتياكا نفان كتيافا نغنا تو أوفن فزيما كول تينغ مالاقاس ما نانكاس جانا تيمسيا فارتكا زيت مالين كيا لوفن من دون تشاتي ميري هاري فو غاستا توبي زازا غاستا غاست فو أوتشن من كارنا أتشو جان تام رازمبي ni azo no vanikolakana tany nanirian tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoiraky gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fa efa agnaty foko ndosiko aminagnana satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahirigna tsy magnino mandonitratra ami'ray haray afao za to tsy megnatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de lanjalanjany foko impitina matika ny lailako magniky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna gasy asandrato ny ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magnaiky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka
3: eh gase
2: toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totoafapasika fa mitady ny verany eka mana iragna aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana nytaranaka e ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranaka e aza matahotra fa zagna ary ninao ko tsy hagnampy anao ny magnitra indrignany hafa e aza maignatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy
3: iakale
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.